شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تنسى إذا ما تدوز السوق شوف لك السمح الجماعة ديال الكرافان قول له الناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد